بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نحطوا البياض الحديث المرفوح منيس الله لسنا نحطوا البياض المنيب على المرء المسلم شمع وطاعة فيما أحب وكرئة إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن عمر نينا صلى الله عليه وسلم دفني ورنا في جلد بقم يال مطب نجل الكلفام سمع وطاعة سمعنا وأطعنا دقنا لي وقفصنا في يدنا موني mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defal digal ni mu ne xana luddul ni ak digal gi da la digal am ma yalla kilifa gu mat kilifa lu digle mo yalla mu motax mun xana lool rek mu digal la ak ma yalla wala ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ku digal kilifa حق لا دي يالا دال سي سام لوس ني وار كو ديفي طاعه الامام حق اقم لا مو بوم جوخ كوكو بولا ديغالي داغا ورا ديف بولا تيري داغا ورا با كوم موي سا كليفا ني تولش جامون بو خامني نداو مي باري دانيو روتي كوتي بومو كليفتيف مو تكتني لي فيك ديغالو لا موي سا بروم شيامو دبام نينا واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك سنت با نينا كليفا غو مات كليفا بولا ديغالي نغا توب نيغالام دونت نيهولا دونت بكو ليم لا ديغال مو دالو سي حديث بي يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح ليم لا ديغال بكوكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيجي جيفيل bu ngeen jange mulay yi musjud seigne touba neena juroom ñent yi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahraf lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari wa juroom motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jam katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal haram neena jamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mu lay yeen وخنا ربك الا تحمد الى اياه وبالوالدين احسانا القران سن بروم نينا بو نين ما جوخي سما حق من يالا نوبي لو نين ديفات لو توك نديغال سين كليفا يي او ما تي سخلا بوكوماكو سخلا وماكو لو نين ديفات لو رك من يالا او ما تي سخلا بوكوما ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigale kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way diga fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fou ci politique politique mo politique non musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique
يعني أنت بس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. في الفن سرين مود مباي سام. بكو ريتيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مباي سام دي لنكو دفل ديماس دي نك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladie, fukki febar, fukki jangoro,